0: تحويلا.
1: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كانوا ليبتلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركب إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وجدت من دمار لو كفر يجب إن كانوا ليستفزونك. سورة كيزنا سبتنيكا وسو جيبا كتكين فتنة لتفتري علينا غيرا لا يقتل وإن كانوا لا يقتلون لما عن الذي أوحينا إليك دومين سرقا كبا أبين دمك بك وحي لنسا لتفتري علينا غيرا دومين ككركر ونحب دومين ككركر ونحب دمك باشينا. وإذا لم تخذوك خليلا كما انت كاي حقا يبدا سكسور وإذا سلطا كيكا أما خير مصر. إذا لا أذقنا تضعف الحياة وضعف الممات إن كنا كاي حقا تفتبس تاسيب أن تنامة أذابا ممكن أذابا رايوة لممكن أذابا مجموعة. إذا لا أذقنا تضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كما للي دابازا كثامون إذا زيت بكيك أكبرها. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها كما صورك سوني كسا سجيك ذاك أتكين كثا كثر وككين ليخرجوك منها دومين سبكة دقودة تكينتا. وإذا إن سبتك أتكين تقوى لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سوما بعضا سوزونا أتكين تبا بايانا زيدنا مكشيكا كن سنة من قد أرسلنا قبلة من رسلنا وانا تتشير الآبر وانتا مكا أيكو غبالك دقا مزلين ولا تجب لسنتنا تحويلا. كما ما ذاك

0: jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin farin jakada shirin da ke kawo muku karatun maulidi da kuma karatuttukan malamai a cikin shirin shirin da Alhaji Kabir Sani Kwangila Kadumin Nabi barkuwar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke daukar nauyin kawo muku muna addu'a Allah ya saka masa da mafificin alkhairi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama Fainusa Balarab Saba ke cewa a kasance da mu cikin shirin to madalla kafin mu tsinduma cikin shirin ga masu suwa da ko musu maulidi domin a saka a cikin wannan shiri mai albarka za ku tuntube mu ta layin 08 3 4 5 5 2 0 wato layin 08 3 4 5 5 2 0 a yau shirin namu maulidi muka dauko muku a gidan Alhaji Munzali Sani Musa da ke Lukat a nan jihar Kano wanda Kadumin Nabi da ko iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabatarwa kuma wannan maulidi a yau na musamman ne domin ko maulidi ne na cika shekara 5 cicic ana gabatar da wannan maulidi a dukkanin ranar Litinin Allah ya karba aikin ya tabbatar da mu da su baki daya a cikin suyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karatukan da muka dauko muku a wannan maulidi mun dauko muku wato sharu mayiru
1: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله أكبر سورة فاتحة الكتاب مكية وسبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة البقرة مدنية 185 آية. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

0: سيدي وقد جدل تماما
1: سير الفاروق حبيبه
0: كسلام وجدل على قول أمري وقبل أبي وقل وقبل

0: وبتني السلام تنعرخا صورا
1: عجل مقبل المساجحات وشمصرا
0: وكان موضوعا على نبي الرقوس
1: أقال جن العالم ومريض ومضل نبي صلى المريض المبادر
0: عاد الروا التقوى وعاد الفضائل
1: إذا رجل جبال الله المغالي
0: أماتر قبول النحك من خير قائل
1: أقالات لآد الله فقد هايد بلاكم قلب والدريب هو الدور
0: يقول الذي النحشني يا محمد
1: أقال الأرواح
0: يقول الذي النحشني يا محمد
1: أجل
0: الوراد فهو أدرم ومحمد
1: يبهون
0: أبزا ما أوادهم يدا
1: أباب الهرى من الأرواح
0: وما ظهر منه أحد فلا تبدر أنا كل من فبر الله فنه
1: فقال
0: ساس إلا نحرك قرى وجنه
1: أيجنا لهم في الحرية لبهنه فهما لرميها ولا هو إنه
0: يدا أمره فيه حرير وجنة
1: فجاق ولقفار الخطاب الجنة
0: فهو إلا من جهنم

0: من وعشك النار
1: أفقنا به من مورد الفي ولا يجب معلوم ولا
0: مجرد نبي اللون أبهر الندى صارم الإدى
1: مريد من الشميع
0: وظلوا بجهر أنهم تهركوا سدى
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.

روحاً لم يعد إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يعلم الأبواب.

ഖൈറൻ ഇതല്ലോ تاتي أبا مسد الإسيان والكسن يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير من نخل والبعد عن عبدك الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهي وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومن نسج ما رن على الأدوات البادري بصبا وعلى الإيس هذا الإيس بالنجا ثم الرباء الغري بكر وأن أمر وأن علي وأن عثمان والبكر والآل وصابهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والبكر يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع البكر يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع البكر يا رب للمضطراب الذي مقاصدنا وقدر لنا ما مضى واسع البكر وقدر إلهي لظن المسلمين بما وتلوه للمسجد الأقصى والبحر بجاه من بيته بقيمة هرم ويلمه قسم آجل القسم وهذه بدء مختار كركتنات والحمد لله ذي بدء وجيهة أبيات قد أرى الدين